واسكو كالسون ما هاي واسكو كالسون ما هاي وانا هي قالي كيس تعال كنا تعال كنا.

أصحاب القرار. حادثة في ملف الشغل الداري بالسكة في الإطار. تشوه معرض للقص مرضي بالحصر لحين ما توعى المسمى

هو مصطلح الشيء؟ تخبي مصطلح الشيء؟ تخبي مصطلح الشيء؟ تخبي مصطلح الشيء؟ Okay.